بست ايام نص ربع على سطوح نستلم فاضي بتعب عليها مليامة تسلم قوات بحرية سد العيل بجد طغيان بغداد محكمة دولية والجنيه بنفس العنوان.